0: thing called.
1: تسعة صنف
2: كلهم بيخشوا اي حد معاكم نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه
3: سامع عليك

شكلك كلاش امام متنكر، شفت عينيك بتزوغ على القست، شفت حلقة بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاست. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نططكو ولا اصطادكو، كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغلك.

0: بيتكش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: الطرق فاحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط غليد وفيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد.

مدى الجهل هالكل شخص لحكي المويل اي عائق واكف قدامي كاسرو عمي كاسترو كافيتيل كاسترو عمي كاسترو كاجفارة لفينا العالم بسيجارة وخص عودنا كل شخصارة بآخر اليوم سدد الحساب هالكل اعور كان

نفسي خش بيدي بيدي بيدي بدل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دوك وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

كدي منيك في حب مش عزوز استاسيون سفردالي المولى القطعة نك طلالو التنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كاش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول اش ترزي منك تبقى

مستنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من

انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجة